كانوا يقلوا لي حبي نار بس الثلج بالصحراء عباني كانوا يقلوا لي الدنيا كبيرة قصص من ما كنت معروفة.